0: 桥梁，据称26日遭到沙特空袭，现场画面显示部分桥体发生断裂倒塌，内部钢筋裸露，损毁严重。与此同时，受沙特支持的也门政府军近日与胡塞武装在西南部塔伊兹省的交战取得进展，连接塔伊兹与南部港口城市亚丁的一条关键道路25日已重新开放。据军方官员和当地民众称，胡塞武装多次试图切断这条物资补给和人员通行的生命线，但也门政府军最终击退其进攻。也门政府军与胡塞武装日前在塔伊兹省激烈交战，胡塞武装据称被逐出一处关键区域。在塔伊兹省首府塔伊兹市，数百名民众和也门政府官员举行集会，庆祝也门926革命胜利64周年。现场点燃火炬，大批民众挥舞也门国旗，有参与集会的政府军士兵誓言要继续对抗胡塞武装，将其赶出塔伊兹省。凤凰卫视综合报道。
1: 也门局势正在处于关键的临界点，不断升级的地面战、就跨境空袭以及地区主要的防卫联盟的介入，正在迅速将这一场局部的战争升级成为更广泛的地区危机。
2: 也门西南部塔伊兹、拉赫济两地爆发激战，沙特支持的也门政府军与胡塞武装互相猛烈炮击。也门政府军宣称取得战略突破后，仍与胡塞武装激烈争夺努曼山的控制权。与此同时，胡塞武装强调其部队成功击退攻势，冲夺努曼山的控制权，并在前线击落3架敌方无人机。
3: هناك معركة حامية اليوم يعني والمواجهة اليوم هي مواجهة أصبحت واضحة بين صنعاء والرياض وبالتالي هذه العمليات التي تنفذها قوات صنعاء دليل على أن المعركة اليوم يعني بدأت تتسع بدأت تأخذ خيارات أكبر طالما هناك أيضا تصعيد من قبل الرياض باتجاه صنعاء على مستوى الغارات الجوية على مستوى استهداف المدنيين وعلى مستوى أيضا يعني المواجهة البرية من خلال الدفع بعدد من التحشيدات لذلك أنا أرى أنه اليوم هذه المعركة قد تأخذ أبعادا وأشكالا مختلفة في الأيام القادمة。
2: 军事行动升级，同时引发激烈的政治对峙。也门总统领导委员会主席阿利米呼吁立即全面动员，阻止胡塞武装的攻势。对此，胡塞武装最高政治委员会主席马沙特以大赦为条件，呼吁政府军将士倒戈，同时将战事升级的责任完全归咎于沙特。
4: السعودية تعتقد أنها بامتلاكها للطيران الحديث الـ F-15 والطايفون أنها تستطيع تركيعنا وتستطيع إجبارنا على أن نمضي في سياستها وما تريد ولكن الحمد لله رب العالمين هذه العملية أتت أولا لتؤكد قيادتنا العسكرية أن عملياتنا وتصعيدنا سيستمر أن أهدافنا ستتصاعد أن قدراتنا العسكرية اليوم هي الأفضل السعودية عاجزة السعودية تماما شلت
2: 跨境袭击也进一步加剧冲突。沙特领导的联军宣布拦截两架针对利雅得的胡塞武装无人机，同时正密切防范针对沙特的导弹威胁。作为回应，沙特空袭也门多座城市，其中更是首次打击伊布省。与此同时，沙特、土耳其与巴基斯坦三国展开防务会谈，这促使胡塞武装发出警告，称将对外国目标发动报复性打击。
5: What began as localized frontline clashes has quickly evolved into a high-stakes standoff, with mobilization underway and regional alliances forming. The risk of a wider regional conflict is now greater than ever. Abdulatif Loshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
1: 根据利比亚国家石油公司的消息，连接沙拉拉油田和扎维耶炼油厂的出口终端主输油管道的阀门，在关闭数天之后已经重新的开启，原油输送已经恢复。
6: 利比亚国家石油公司26号晚发布声明指，已恢复通过连接沙拉拉油田与扎维耶炼油厂及出口终端的主输油管道输送原油。声明说，该公司已采取措施使作业安全重启，以保证扎维耶炼油厂及出口终端的稳定原油供应。沙拉拉油田位于利比亚西南部，是该国最大的油田之一，其原油通过管道输送至该国西部城市扎维耶并出口。连接沙拉拉油田与扎维耶炼油厂及出口终端的主输油管道阀门，本月21号被武装组织和石油设施警卫队成员关闭。根据利比亚国家石油公司26号发布的数据，自沙拉拉油田21号停产以来，原油产量累计减少94万桶，经济损失估计约9500万美元。凤凰卫视综合报道。
1: 欧盟委员会主席冯德莱恩26号在纽约宣布，欧盟将会拨款7.1亿欧元，折合超过8亿美元来援